النهارده بتنتج. ما جهمت ما قدر بلندس كجامي خازف كتير بالنفطار بهمت ما نزديك شغل مش لذيذ خازف مش لذيذ كأمك وحرمش.